انت تنانينك متعودة تنفخ هوا هنا فلوسك بنات زنا نلعب فيها كأننا اقدر اخلق منك اسطورة وبعدين بسهولة اهدمها لعبة جديدة لحد ما زهقتني منها اقتل الشاويش ابسط من كده ما تلاقي